قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا قلا قيزة من إشكت قوم لا يتم مني قرفنا تمرس مراكيني هز إشمو خرا قلياي هزاف دروند مرادوشو مرادوش كيني هز إشمو خرا قلياي هزاف دروند كيني مرادوشو Oh.

بالي قدر اني جد سلاف وقول ابو حسكرين مع الحاصل هبيت كم كون باش بن بخديك كم هم قرق ما ديش هم دراني ما ديش هم سري ما ديش انا زم چما نظر چاوري كري خزر خزر از كوچرم دكتوري ما از اول تام هفته كه گدان از بنده دكتوري خا من گوتي كرسي من خراب يا كرسي نظام چما چنا با يعني اما دكتوري مش براسي دكتوري گلا گلا كي هيجا يا سلاف خادش نمش بو دكتور هرمينا هيجا ج قامشتو رنگين سلاف گلاوس قامشتو بارم بر حسش بن خطي سلاف گلاوس ترا گدان نيجا پیامش مرا عطب شاندنش میردین آرنگین سران خواست نه ام ده چن وی سرانی گودار بکن سرانی که محمد عطلی وی گیدی سبومه حسیره ته کرم کن گودار بکن